0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Tenang itu bermula di sini. Selamat menunaikan ibadah. Waktu solat itu tadi dibawakan khas oleh Perlis FM.

0: حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوات التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
2: Selamat menunaikan solat fardu asar dari kami seluruh warga Perlis FM. Ya.

0: حار كون حار حار حار يهار مو حار يهار مو حار آيو كليجي فصلي
1: صلي لربك وانحر
0: دي مسوحة
1: إن شانئك هو الأبتر
0: أبتر تا تا تر روتو تبال تا تو نمولان دي تا تبال لكي بوكان تر لا يلي تا تو تا تا دو رو دي تبال تر تر اكتو
1: إن شانئك هو الأبتر
0: dia tahu ni dengan kita ni sangat tahu ni kan dia ni antara dia baru kita sebut tahu dah mau ta tar itu tar teruskan bismillah bismillah surah ni pas surah kafirum lah sekali tu lagi ya
1: bismillahirrahmanirrahim
0: ya
1: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم
0: يعني عبدتم عند تو ده اللي أول كلمة بلا تو يعني اللي كده هيك يعني يعني كده يا عبدتم بس كده يا تو هي
1: ولا

هذه الدعوات التامة والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما.

0: السلام.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.